لجهك دي بيجي جمع چتلي جمعك بربنا دستي من دي كلام جيدا كتنا كسكي خير خاصنين جابك جخال من همزو بغيرا ببتنا لجمع چتلي لدشتا پرسين كاري خو بك دهوارا خارزاي خو بيتنا لجهك دي بيجي جمع چتلي جمعك بغوما عسكر رومي دستی من خستی کلم چی بره من دانه ریکا دوره اس نزانم و اس کیبه چومه.

0: هوك راديو هستو هاش بوينت نه.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: خال بو كواف أوستان جانامينن
1: سيدة از بجم دو بنماية جلكت أساسيتين بو جنجا هكو شنيكا خيزان بكتينن ايك تكافو اجتماعي ام سوسيولوجيست بجيني زانايت كومال ناس ام بجيني تكافو اجتماعي تكافو اجتماعي چيه نرى بكره فقير فقيركي كتا زنجين زنجين
0: يعني هف تي في هف تي في
1: يعني
0: روشن بيري جباكي
1: هس بيب كان كو تمتكين يا دوي من از وی شریکی د اختیار کم بو پشتی 10 سال دی واسع من پشتی 10 سال دی چوایه از وی اختیار کم بو پشتی 10 سال دی شش هیوت اولی ات زواج دا شش هیوت اولی صراع کم مازن انا بین جن و میرا یعنی همیت گه هن کو هیوا هنگوینیا او خو هیوا مصارعه کی دل کل عدیدتا دشته يعني براستيجي ولي تيتن بوچي چنكي هر كسا كشراخي خوفا اكجار سروي دميت كو كتا ميا آواكريا كوري ميا آواكريا يبي جهشتين همي تراوشن بيرن همي تشارازانا كس خونا دتب كسي ونين خوبو دارايجي كتا يا كم بريا كورينا دانيتن همي هندي ايكن مادم هندي ايكن شش هيفت اولي در فتاك غلقا مكومة كو كتشو كور جنج هكو زواجي بيكتينتن مجالي بدناي كودو مجالي بدمن و اجد مجالي دمتا چفت هيا كطبيعات چنكي بارينو كم تونياسي بس من معاشرات طبيعاتي تناكليا ازي دس بيب كم معاشرات طبيعاتي تاكم بيچاكش ويري بيچاكش ويرا هندك جارا شاش هيف ناكي من يعني تيراجي ناكن بتا صالك بتا دو صال حتى تجهنا نقطة اكودود بينن شنيكاف إيكودود كيفن يعني الإيكودود جاريان أوي فترة خري الإيكودود جاريان أوي هاو توي فترة دا أز بجم بين فرهي درجة إيكا إش هردو لايانا وكو بخوب صابينة لازم هردو أنا كان إش هردو لاي رخاوة حتى تجهنا توافقة كيبزانن أم دي چاو بينا إيك رأي
0: بس مو مستطنو بيني بدوية جيانة يعني كارتي كرنكا ومازن هاي مثلا بونمونا دي جيانا هفجينيه بيكينن دي بغداتي مثلا خيشكوية امبرايوية سيارة هاي طبعا سيارة درنبيل بيقو بيش بيت جيانا يعني تشاكي كمالي واكي بيجن يعني دي بيت يا زربه رجوان تشتا افاد بيتا اگر چيمونا اوريشاد ناف بينا
2: اگل اجار ازالان ناهلي جن خوفير سيارة هاجوان جي بكت
0: او شو مداري
1: كازاتي
0: افا ازاينا نا بيقو جواكي ما جواكي ما بشاكي فاكين يا
2: بوي انا حالت شد من
1: ما مستا هكر تو دهندك بسيارة كي دي زفرية پرور داكرنا وي جنجيل بتيكاتي حتى مازن بوي سر قناة حتى مازن بوي يا سر هندي مازن بوي كوچاوي والغيري بيبيتن
0: لا ما بس تامن أفا بتر بابت يعني أفراد وان دا خازيات كاتن
1: أفراد وان دا خازيات كاتن
0: جبر چه چكو دا بيگرنا وان تشتا أركل سر مليت ظلامي
1: بوچي بوچي بوچي أمتيد جهنكو أركل سر مليت ظلامي أركل سر مليت ظلامي قوامية وانينا قوامنا على نساء بوتش خارنة وخارنة احتياجات أساسية خلاص احتياجات أساسية نهمي تشتا احتياجات أساسية تو نشي أزك تخو علمينم تو دم ايكي همي تشت بيچنا بيتن مجي چنكي همي تشت بيچنا دبون هكر ام هوسا بوچيت بجمت ام دي زفرينة پرورده كرنه هكر ام هوسا عيال خو فير نكين دي صباحي بنا بلا بخوجي و بغيري خوجي هكر من فير كر تا چوه ده بو تاینه ما پیچه بیت پیچه نبی صباحی ده بخوشی بتا بلا ده بو غیری خوشی بتا بلا لازمه ام ابزانی ده پرورده کر نازارو که خود چوا برهف کن بو جیانه که سخت یا که ماسی یعنی ام نشانه دین که ده حیات گره که خوش بیتن و بخچه که کس که سو روزه رو همه تو ده خوشیات نافده بی
0: دب چینه خاله که
2: سیده بس بدویت از تشتگی اماجه بیده بشوي كي جشتي طبعا هذا جواك كي بو جواك كي غورن كاريتا يعني بس بشوي كي جشتي بيجي تنجيانا هفجينيه دا باش تبي سر بنج دا بيجين بنج قناغا بنج قناغا قناغا اكي قناغا يا هيفا هنك فيني وكي سفايزا كرام كيري وفتري هكر كيتشو هكر كرا حول داد كو بجوانترين شوا خوبين تا بيش يعني
1: بمينت
2: باكي شتي باري زواج بالضبط يعني كبير اخذنا جوانب بس قالك تصنعات ده هي في فتره ده
1: تمثيل از بجم زواج انا

0: بيبي جوبن ذا سردنا بيشون جيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي
1: والله أفرين
0: صدر تنبو بات هتا سر موبيلياتا ايد يبدو مهيكات أفرين صدر تنبو صدر يتشنكيا بهافركة الموبيليات الناف مولدا بجورها ديزاين شهانة وجاكي دريش قلتي في همي زوقة موبيليات الأوفيسة شتت فيت بو همي أوفيسات بردستة تأوفيستي نبخشة هيا أهب باش ترين موبيليات البخشايت هاي دهار الوري تستكفي أفش لايكي با فيجا اكسسوارات الناف مالي بابات رزاندنه وابانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات الناف مالي ودريسينج روم وهمي جلد فحز وخزينته اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات ويبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف اش براند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: وخاله وخاله واذكر في مروان الغريب يا
1: لجهاكي ديد بجيت جمي چتلي جمكي بالربنا دستي من دي كلام جيدا كتنا كساكي خير خاصنين جابكي جخالي من همزو بغيرا ببتنا لجمي چتلي لدشتا پورسيني كاري خو بكا دهوارا خارزاي خو بيتنا لجهاكي ديد بجيت جمي چتلي جمكي بغوما عسكري رومي دستی من خستی کلم چی بره من دانه ریکا دوره اس نزانم و اس کیبه چومه.

0: مقود بشتي همزبك اتربيتو خو خلاصت كتن و علي خارزا شري خود كتن حتى فيشكين ويجي خلاصت بنو و تهيتا جرتنو ساري يزباشي وي ادبتا حبسا بازيدي يان دوغاتا بازيدي همزبك وكي مقودي اتربيتو در بازي ايراني بيتو دمكي لحرما قلنية الدفمالا شروي بسمامخو اتمينيت علي خارزيجي لبازيدي دي جرتي خاني بياو ساري ازباشيجي باشكنجين جران او بزار كريو مرني نشاوي دتو ادبيجيتن اگر خالي تميركي ميرينا بلا بي تجدستي من دارينا
1: زد كيلو زنجير بيزي علي باقر ايدانا زنجير جنانا قارب ايو ديسينا نقوز ديو حاليو ايا كامي كيو تان ايدمينا روجي سنجارات كينا تنافزي زدو اهل دستين خزدي لبنالنگ ايو دخينا هم دو كده هم جي راد بيجال او خالي دميركي ميخاش بمورد تنافادا زي مدارينا ويل وي
0: بشتي دمكي همزو بك جقلانيه ودگاريت پشتي حمزه بك مگو زبريه باو هات هاتيا گنده خو گازي كوره خود كتن تمو لو سر باب تتيشه دل باب تدينه باب تي 3 سال بري انكو بري نهو ادگل علي خارزي بري خدا بو دورا بازي ده به باب ازباشي دگل ست ميري جدرمه دور باب تگرتينه باب تنظاني بو فيشكي وي خلاص بينه علي خارزي جدست بابه تا ستان دينا بابه تا لقلنية لبن عردكي دايا چه كرنه تا دا گوشت